0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: اهلا انا نحب نسمع If I Was Your DJ. يعجبني كما تشرب البوريك تاع يما في رمضان.
1: ميزيك يا وا نوغاما سونغوم ني فوياما بوم لانينغام بي ني فوسورا يا ميزيكا ميزيكا
2: باكا نيمو نارن اومن ني وا ماكنينا

حواليه ماسكين بعواميد كأنه بنتعلم بلاي. بديش أصح مع حدا بدون بلاي. بديش البحر فيش عندي شلي. كل واحد عنده مكان يهرب عليه ماسكين بعواميد كأنه بنتعلم بلاي. بديش أصح مع حدا بدون بلاي. بديش البحر فيش عندي شلي.

وفرجتاس وتبين في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

عمال يتصفى راسه باكل الشنطة، مش بيضحك ومش مكشر، فتقلقتني في وسط محطة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.